أمس الفو أذن الجمعة تعمل في النمرو 29 يارتستا بيوتو جديدة وكل أودري خبت لكا تسومي فاي نريسا من بيات نيدو بيتشير وكل دين السنة كانت واحدة من دوك السنين لسكوبرينا بحفنا أرتستي جودة ما تتفرس لورا كيف كنا قاعدين في النار حفنا من دور أرتستي للو مانا ما لقوا 40 تانا كوازي كوازي لقاز بيس كنا نافو بيوم سيانهر لي هذا Taja fafna, għnidu pjaċira ħana u kol, waqt li għedin noddu l-laqwa 40 taħna u sarin koblu għaddejn bittini new entry li għana l-din il-ġumali tamela direttament fil-numru 28 għal-din il-ġumali u kol. Tirritorna Taylor Swift u nasib li seri zdijdu ħafna singles minn għanda fil-ġumali ġejjin. Għawni Patient Zero.

تيلر سويفت كليفلاند فوق نادي 7 باي. نايدو هلو كبيرة للماتيو اللي هادو كم يبات لي الليلة سيركونا تقطخ ام الدار يير ريلكسيا قبل يبدأ جمع أهرى بيزلا أبارد من اكو كول سارة اللي يدر اللي سيركونا تهرو شتيت مصحابة عشي شيء بارا من عوز دا فهاد بش مقضون سكس بطاي دي مش كل دان كل دبزان روش اكسسوري اك وانكا دانيل اللي يدر اللي حكونا تقطخ فلنتم مع الفاميليا كيف اسفالتيا ويبدأوا لسكولا الجمعة دي هذا الفريقود الكبيرة هذا كل ستودنت اللي أتفرد لهم بش يبدأوا لسكولا

هم بارتالمنت مسحب إزدا شيء تبرا مناو هم نش مستنو شتا إزدا الجمع ديهلا يدر لي سيركونا في توستا مونتا جرانت زيكونو بيش دا فوستا منبدو متليتا الأديمة

سزادي كانت كسم مور فوق 97 بي وينا انفك ركلي الجمعة ديهلا هي جمعة كبيرة علينا كيف سنكون نكون قدن لايف جوا الونيفرسيتا مالتا على KSU Freshers Week هيا ايدنا هلو وينا عطمانا ام انا حفنا فريبيز ابشناتو ابرت انكو كل حفنا كومبيتيشوني دكبار لي انت

والله Galantis و David Guetta Heartbreak Anthem فوق بي. وما نفسي كنت تسمع ما كنت تنسى أسيكيات كنتي دي جاش تايت الكوستومي والديكوريشنز الهالوين دي جاي وبالي خلي كلو شال last minute وكل ورجبيت هفنا مساجي إما فستهم سيرتنا لي هفنا نيس مش بس لي دي جاش تراو الكوستومي تالهالوين كميني إما لي دي جاي دي نياسبو بش يبدو يرمو الديكوريشنز تالمليت li jiena ħanid lik il-verità e onestament b'qajtek meta smajta din, vera ma nafx ħanaqbad ngħid fuqha. Għax jiena diġà nagħmel kompletament l-oppost mal-Halloween naħseb wara għall-miliet jiena għax jiena qed ngħidlek anzi niftakar darba mela li hija kont għamilt id-decorations tal-miliet xi ġurnata